حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلق

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك

يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.

أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق

ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

0: يعملون
1: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم.

فسقكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك.

مهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.

السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.

لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم

لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج.

خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون.

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء.

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم.

تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صنعتم.

أكثر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون.

الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة

إلى الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

لهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

مشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

الحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلق

0: صدق الله العظيم.
1: UKBFM في تشوباندام 103.5.
2: وله أيضا إلى أيضا في وداع شهر رمضان المعظم، اللهم إن حبيبي وخليلي وطبيبي شهر رمضان أنراد الانصراف عني، يوم الثلاثاء إليك مع أني لم أمل منه ولم أستع عني عنه، فودعته بهذه رائية راجيا أن تكون لي رحمة ورفقا في دنيا والآخرة، تقبلها مني يا رب وبارك لي فيها واجعلها فوق ما قلت وحقق كل ما رجوت منك في دنيا والآخرة، واسهد لي أبدا بأني رضيت عنك وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضاء المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم عنك وعنه صلى الله تعالى عليه وسلم يا

كيفا فاك داري فقل هو القلب مني طيب بريضا عن الكريم البادي عس عس القدار أتوب للعثير العفار من أوادي وعنه أرض والي قد جاء

عصمتني ربي من هزى ومن قداري تواسلي لك في العداء مغتريبا به كفانيا.

الناس وأهلي سوى الحسور. إني إلى نافير رساق مبتقير ولم أكن لسواه.

من قال لي عبد أن اليوم مضطرب عند نفار أساوي أسياك وسموري جوابه حسبي الله الحسيب هنا وهو الحفيظ الذي يغني عني سماري إن الإله والي في سرمدا وبيه أنجو وإني آمن أو في

0: فارسان بسيف ساسفاع وبالمدافع عيسى نقد وساعداري والله يا
1: سيكاب اف ام في تشوبا ندام 103.5.

صدر الى الا الله صدر الى الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على

0: مامي السماء يا قبنا يا خصنا إمام يا أبو الصفا عليكم وسلام
1: قبنا يا خصنا
0: إمام أكبر يا وارث القديم يا أبو عليكم قبنا وسلام
1: اللهم
0: صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أكبر يا وارث القديم يا أمه.

0: وخذلي ما لبانا وتمتهل.
1: هم صل على سيدنا محمد وسلم إنها الأسى والخير لليوم جاير. وخانعتي سرخا يرون جل مانهو جميع الأسى والخير.

هر جل مانع جميع الأسى والخير لليوم دايع. أجاراني يلقها ومن جملة العداء وخانتهم أرماههم والمدافع. له جل كل لواء وربي وما في سيدي يد في حن البلاء والوغى.

0: نجاتي وإنجائي وعوشي سخامة وعلها بالله وخلق خالي
1: والقلب حلو والقلب
0: حلو نجاتي وإنجائي وعوشي سخامة.

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: وصايات الأطرال الطيري موجيش ضمبال لسن خيري يجاد بالديان وصي يكون سرياني عيادي الباقي بلا إياتا ولا تغازي ولا سماتا آتاني الباقي كتاب أشما ولا ألاقي كل من تعجم حنيج والدتي والدا خير الكثير لا يسأل خالدا نفعني بالمصطفى مصطفى أليه تهلي ما ونفع أنفه سقل لي قلب بقاي حمام يا كلابي إلى شكوري سقل لي قلب بقاي جاء من وغنى أني يداه تدور أني من كل عيد ومرر بعد دمي بسم بدجا إلى رفي أبوابه لنظر دجا هو الكريم أكرم مكرم واليمين لا يريم كرم محمد وسيدتي وجنتي ألقوا شعب العظم وجنتي ما برمت لدي وجنتي حرق لسير بسر وجلد يلغاب من يسام من صلاة له دال وأفضل ملام رسول ما أمركم يحلام علي خلو شلوات أحلام شلد الأفكار عمده لدام من جهنه سري وصف القلدام قلبي شفا بك رب قلني هدي ولجعل كفرا قلني واجعلي حلاوة داري وفيما جعلني جاري نباني بما بدا وما طفا وكوني بما يما طفا فريد بلاي كريم ورسول وجدي وطمن خير سير إن جدا من ديبا ندفا أظن تودا توجا إلي فندفا حكمني حكيم ومن حكم ومن يتعدي المنى والحكم يا الله لي قدير هو العليم ما دون هلوم وتحليم نبى القدر عن فأدي جهلا شدت به لبس الهلم يخلا بل أني ألي من دلالي فصرت مجرا بلا إخلال مع الأكيم ما ترى كليتي من البلايا أقبل الهديتي اللي يقبل الهدي يدعو كريم وكل ما كنت من الله أريد مشر كتاب مشري وإنني فن أساب مصري إذا دلعوا دعية النتونة من مالك من ملك قد أمنا

بدل سيم بردا فمخادا حد يطمني إلى قم الورام سرألي من غدا وشارام مديدي لقر من خط المنام لي بلا أثر وكل أمنام أسنه في شفري وغضريم لما يقال في رب المضريم يا نبي دار الدنيا في مدين بأكبر الوان شهد قلبي لقرب المتى ربي كلما طلقوا مرد مسلما حديتي للمصطفى في أبدي بلا غناء أو أثم أو كبري من سن أنه يكون أبدا يليه بلسيك قمة بدا نبج سنه داني القديم بما عندي كل قديم فلاهم ولاهم لا يقول لسي ضيقني من خدام هل دني ما ببيد من عدام لكل من ضيقني من قبل ولم يكن الدنيا ظهرا قبل هدار الحديد جاء الغارور كما دخل به جياري وجار بي بقدري يا زمان ساري قريب من نار المحزمان يسوقني ما تهيب بالانديان ولا أذن قاله سرندان ساق لي الباقي قراب الانسرام كنت يكون لي وجه مرام تعلم من لجنه انتهاء لي به تبدو لهاء بدر لي جذر كريم وكرم باق وبند أراب الكرم بدر لي جذر كريم وكرم باقي وبرناء بارغ الكرم شاء الله أنني مكرم كل وهب وبه كرم رلدان ووأني راد وكرني بأغف الأخراد وجاني جميل محمد للآمين نفلسي لم يرد برا شريه ربي وما بيدي ترى يا اكبر برزني براكمان يا برز المنطق بل برزمان براكمان برزني براكمان يبارسون من دقمان بارسمان إذا دلوت من إلهي جلبا وإن شرط من إلهي شربا لجارب التوحيد ربي الأخر مفجرني بقل والله أخر له مدادي وقدامي في ندام وأبر مدعونا قيما حدام شر الذي يباس العجرين كل شليل فوقه كل شليل يا من يرى خير إلا ربا وقال أدى للوراء محبا يترى مصدق ربي نورا كن بالمدير جالبا منيرا لنور قرية عند سلمات مدى القفاني الحدامات مدى رسول الله صلى الله عليه اليوم والله مدى رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يحمي أني في هور معه نم سجع ونم قاس الله للبر قر وجود عند البر مدى قصد مثل البحر حبه دار الوراة البر بقر مد جرني بالبر قدمني في البر والبحر مهام مدلسي برا وبحرا جمال وجالي بالبر والبحر منام من كموك الورى ما كمنام
إلي في بر والبر أمان خير ولا قرف تغير المال بجلني في البر والبر قدام من مدوك بغدي شام قدام حدي يدي في البر والبر شنام حلني بي شغني شنام محمد بر وبر لم يران فيما مدى نسيبه ولا يران محمد سيألي بسلام سجال وصف ودي سلام نفى توجه أساها قبلي من يتوجه أساء يقبلي خبطك على أهلي في أبدي وقلوني بقير كبري لي كان ربي ونبي كان لي بما ما عيبي وسر شار لي فراني كالإله الأهر وكون قيل القلق ليس من جاني حنان لا وداية لبي قد جانا من أمير ملتي محمد رشيدتي لقني حب جسيحا إحل كفرا قل لي اسمي على لسو شكوري ووقع على ثمد المذكوري لله أمري وسري هلاك كوني قديم من به بولا لله الحمد وسر شرمدان فلا لسي شيء له قرن مدان أغنب لي كريم والمكرم وبه كرمه كرم خرج من العالمين أغمد حاملنا محمودنا محمد وجاء ما ردود قوه باغ الكفاري مباد القوه فرت بالليل سيح أمني ملك شير أبدا بالمنني هل يبدا لا وبتاميني وطهر القلب من دهنيني ليقول الله بالله ندي ما لا يرى وعادا في طنبي يقولني أبن بالأمين ما يشر أبدار بدهنيني حضر الأمين بالقفي وابض بالمعلم والمحفين ما توجه أسال الله قنيت عن سيرين وأرماهين وجانس في ربي تفسيرين القادم نور والبصيرين إلا من البصير بشفائي من قدر جار بشفائي أغرمني بصير تفسيرا يدوم وإني يقين هذا القديم أغرمني بصير تفسيرا يدوم وإني يلقي الحبيب والقديم حلال بصير لا أدوم وأنسب لله لا أدلوم محمد صلى الله عليه وسلم رجال وسلم وعلاه يقدر المنى بنا أكد أريم يقضي الدار وذلك الضارم يقدر المنى بنا أكد أريم يقضي الدار وذلك الضارم حفل زمد على قيل يسرفان أكملت القديم عرفان سرني بالتي وشار قدمي شبع كل يد قير عظمي سرني بالتي وشار قدمي شبع كل يد قير عظمي نبى رسول الله بلسي أبا ليولي كان بأمن وربا وهي صوت وجيل باقي وليقول من لبث باقي ناجل يا كريم والمكرم ناجل يوسف والمكرم يقود بقرآن والحديث ما دون تفسير وتقديس ساقي المنذر قال وكان باقي بخير مكرين
تلي من كان في الأغراض فلا بسرنا أمراض بيالي وشبي والمصمين والمصمى بني مقل العالمين سيد على رب الواهب وللجناب الأيم الجائب رفض أمداه لقيل يا سورا وجعلي ما قابها المشاري باقي الكريم الجل المشاري نفى للناس ونفى انفاها ولا ألاقي من أبا وفاها بل يلصي ألا قربها ووصل سمدا لمغدفا نادني المدار من خير ملاك وحش ما يدي المدر يمران حلد الإمام قيم دراجين ليس يصاب بكريم الناده مدني الباقي جشا بقدره منه ومن رسوله بقدره هديتي من الله ورسول توجالي الونلت قير فوجع لي منابل انتهاء وبردان شاغني ما يتعال من الله ورسول أخبران خير شعاب من جال القبلان نجاني المنسل بالكتاب وحكم ما يهمي أن يتاب إشا قرد أو قرد هرفا فستمنا توده ساك المرفا لي البشارة بدران ولا توجه إلا يدران لي المناد بلا أقدار في درد أمنا وتلك دار حبا ونور وردا وبركة فجاني مدي فار مدركا وجاني كريم ومأسس بأجر ما قدروا بقصص فجاري كريم وعام أكسسي بأجر ما كتبه لكسسي فجاري بجر كل أرضي كتبه لي بأي سلفي يتر كريم جار بشعري بمخجل الهموم والأنوار لي قال يوم أرضه الأكرم ما بذل كرم وتكرم وجاري من جل عن شعري بما به يقب غمم شعري اللي يقر أجر بقدر عظيم شبانس الكرسي والغز عظيم ناجاري الغير عند الجاهدين لأنني شروط شروع غامضين ناجاري لاد هند بما قدام وباء مهلكين آه وجلال ولاها دم لسي بدك خلاها الله وجلال أشمد لشيب الهلاه ليس بوالد ولم يولد ولم يحتج لشيء منه داع ولم يلم له قدري ويبيد من جعل لي ولم يكن له قبان هر حبلي وهك الكريم يدي يا من له بالمكفى كل يتيم ليس لبيك الكريم يا كريم فيما دفيت أجور الله طريم أنا لسي قوت ما أرجوه يا من إلي عنت الوجوه يذكر ربه كريم أحمد حلا سور وسور محمد دم سوري لسروري أحمد خير كريم شرق قرمدا دم سروري لسروري أحمد خير كريم شايق قرن مدان يدي أجرم لقي رب ما لقر المنتقى من رب عليه هد على كون شاكرا ربي على من سسع من أكرا أجاب رابيك رب باقي فلا نبي قلتي شباقي
جزا ربي وجزا المتبع قادر لليوم هو التبع جزا ربي وجزا المتبع قادر لليوم هو التبع وليد ربي ورب العالمين عن بلادي ولا امراني وليد ربي ورب العالمين عن بلادي ولا امراني وليد ربي ورب العالمين عن بلادي ولا امراني من المؤمن بالايمان ونسوس في جماعتي لسلب القران والحلمان من لا يزال غيبا وليمان مدني الباقي كروم البركان كما هداني النكاي مفركان وجاري باقي سباقا كدر ولسد انحو لي اذان قدر مدني الباقي جساد ربان ولي كان بلسين يبان نفالي وليس من ينسه وإنني به إما مفسح يقودني ولا يقود مني إلا لمن سط بإذن مني يقود ولا يقود مني إلا لمن سط بإذن مني نبعني بي ومن فعل وراء ولي يقود بنبي يشورا نسب كون العابد وكون مهدي بجاي قبل خير كوني نسب كون العابد وكون مهدي بجاي خير كوني وين كل مسلم مسلم والله لا قدر من سماء نبى الكريم ودراري ومردي أبد بقربي نبى الكريم ودراري ومردي وكان في أبد بقربي قلبي قصفى وجهي ولن نشال الشافي المساء قلبي قلزة وجهني فيها ولن نشال السافج المشام قلبي قصفى وجهني فيها ولن نشال السافج المشام سوق قرري بلا مرر ولا أثن وقل كفاني نهل بذل لي تبيل ما الله يغرام علي جلالي بالنغبان وجعلني أجر بقدر العظيم في بابي حبط من دور نصيم أذكر سر المهيب بن مهاب وبنبيه منا يا جمال بارك لي بالقصيدة والقل بركة بقدره مجلي نوجدني شاك بما أحب لأنه القل حبيب العالم أنا مسلتي وجاهي جنتي محمد خير برايا جنتي ما ليعد من صلاة وسلام من ديني قرأ أفضل الكلام تني وما يدخل لا ينفر حلسي إلى سنائي حافظ هديتي إلى جمال ثانية من العالم هبت بقانية من رجب إلى انتهاء الهجان له حلي صلوات الهجان نباني نذر بالمنفوه وصادق مقدم المرفوه أرجع سلامي من هباري بالمنى حل فيك اللهم كمنى للمطغى وجد أفكار سنى وبالبداية أشياء سنى للمطغى وجد أفكار سلام ما سلام بيفاق الملام حد أبداني الباقي بلا دلالام وبنبي يقودني هلالام حداري الباقي بلا دلالام وبنبي يقودني هلالام وجاني باقي عطيف لسان وبه بايه يبو عيسان راني
كل كريم أكرما فلن ترى أبدا مكرما يد الكريم وفى بالإقرار وضرب مثله دمع القرآن لا كتابي وأتاب قلبي ولست صادق ولا شا جلدي له قدامي وأتاب قلبي ولست صادق ولا شا جلدي ليجلبت ودف ظهني ما ظهني وحس يا سلمني ملتني ملوكا أدنى تطريق على ملوكا يقود ديك فيكون ملكا شديد من قلب ديك دونكا ملتني قرآن والهلوما نفض من جهان والغريما فقال لي أنا بقيه قريم وجدني قيل بقيه شرم فقال لي المحورة المهررة قبت مني دور المكررة حددني بسر قديم وجدني مدي تقبلت بقدر جناسي سياق من أطيته در نظيم سلمتني من كل سوء وبلاء وصلت ملاقا وقيري كبير وجدني إلا كملك مريم مستان الحديد ملوك والمسلوم وجدني إلا كملك مريم مستان الحديد ملوك والمسلوم عوجني بمدفع إليك كلا محبا أبدا لديك وللودود ربي من لا أمين أكرمني كريم مناتهم وأبدى الناس ووراتهم كريم باق وغير ولطيم فالذي كرمه بي يقيم كريم كاف قيمات النفران عن فغرات الأرض أكرمني كريم مناتهم وأبدى الناس ووراتهم كلم باقي وولين ولطيم خلسي كرم الدين كلم قاب القيب ناد النطع أكثرات ولا من رفيان أنا غريب الذين أهل بي متفر ولقد الباقي وليدتي من الدين متفرات هل في مني سلام وسلام له من الله سلام وسلام وجعلني مطار كل يتيم إلى ذات قدم أنضاه أجل النيرين علي أني من لهم قائدين ومن دقي وفيه هو قائدين لد الذي قلاني أتابا وقرني ما لم ير يقتابا وجعلي ما لا يرى وقيرهم موجزة تبقى لي حلم قيرهم إلي يقرا له في الدارين شيئا به سير مجارين نفر نفى انفاقا وقنها عن جزه النفاقا أكرمني كريم والمكرمون بجاه من شماته كرمين لي قاد من المتفاق متفا ما قادان بجاه المرتد ينطن خادان لي قاد من المصطفى ما قادان بجاه المرتد خادان لي قاد ما يكون لي شرورا ولي الله يوجه قرورا حد يدعو إلهي ورسولي ليتوجهت وللدخولي وجعلي صلي ونهاري قرهما مع الذنب ينتهاري ليقول من له أيام ما بره صيام وقيام ليقول من له أيام ما بره صيام والقيام ليقول من سرور ما دونه الطهور والتطهير.
ليقول من هو سنونا ما قرب الفرود والمسنونا وكريم نبي الكرم وغده قل ولا مكرم وشأني توجينيا بقدر نسيم قليا وجاري ما ليس أبدا سرور كل مهلي مؤبدا فلان كوني بلا أكراري في أصل الدار وفي القدار ليل الجرير والجميل والودون رب الورى أبي وكريم جدون لي قلب جاتو كل الحمد وقد ما أنسى قدم وهندي على نبي قل ولا قل سلام وقل دخل يبصر مالا سارق يقول الله على يقول ثلوات الله سارق رسول سلامات الله يقين قلبي بل ربي والكتاب سوط قدمه وسزاليتان محمد قال جميع كوني وفرني بالله قير كوني محمد قال جميع كوني وفرني بالله قير كوني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجه إلا كل من تخلق به بركات قومك وما كان الله ليدعو إيمانكم آمين يا رب العالمين إنك أنت الوهاب ودر كل أبدا بالود وتمنيه عن ضرر وكبير ما أني ما داني أشهد

مالك شرا نفى بن من تعلقا يا من هداني بنبي اللغا أذرك الجنة بالمطار لمن يلوص به صدتار لبيت الكريم أبي كلما طلبته منك وكني حلما لك كتابي موق بأنيم كل وهب فايز بالمن هدي يدي دائد الهدات وليقدم للشادات لينتني بالمطفى قلوبا وليكن تلغي المغلوبا يا جاد لكم يكون منك كما يسرق رديك حوضا يجود ليكم ويكون منك بما يشور قربي جهنك إذ الكريم وقعايا طيب بجاه من سماته مطيب يقود للمطر والآل مها شابه قام يقيني تمام يقودني مطر والآل مها سيابي قام يقيني تمام على سيرا فقني في سيري شلاب باق وجود غيري اقدر لمن اقف بردي يا كريم وضمن به ان شاء الله يريم يا ربي هل مريدين مها في سلك الاسن وصمد مها ملك فيهم نفوس بلا سين يدر ومشاه يقبلان اقبل كل من الي مالا وعن يده لا تسف المالا نبضني فانتهى بي هيالا يا من هو امير والاخيالا كل ما يبوغ كل سلني يا قلمه المرض بالمن مد سلاميك بقلبي لمن هو انت ساك الكد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى وسلم وهي القصيدة اسما حسنا لكل من تهلق بها من الناس امين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واني اوشى بك وسر يطاع من الشيطان الرجيم ربي اوشى بك من امك الفيئات واوشى بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بك والى تعالى كريم صلي وسلم وبارك على من اشتريت مني سلاسل ازياء وبتوفيا وفي لوجهك واظهرتها الى القير ابدا ووجهت الى زمنها ابدا بجاه صلى الله تعالى عليه وسلم بآله وسلم سيدنا ومولانا محمد اني بقد حسمت الساتك كما جهلت ثمن ثلاثين وصلات الي بقد حسمت الساتك بينتقي اني بلا افه ولا كدر بيني وبين اهل في شيء ما ابدا وجهت عاصي قدته مجاد من مجيشاته عليه بآله وسلم صلاه وسلام امين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الوالي وشاته ويرهوك عاشق تتباقي ويك الكريم بشارات له صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبارك ابدا امين يا رب العالمين يقود من ليس يسول احمدا لربي ساقد منه طمدا يقود من ليس يسول احمدا بربي شاق المدن مهتمدا شروق ليلي وحبيبي على سواد ما علي مدى سار علام كل الذي دان لبكاء وكل ما يجر للبكاء سقل لي شروق إليه قبلا كل يدي أنسي مار مربلا سقل لي شروق إلهي قبلا كل يدي أنسي مار من بلا مدى أسابي وإسابي والفتون وقبلائي وسفت بالفتون أقول بي يا ألامها مكاره ولا جرش بها ما لي كل يدي نورا شعلا جهادي من عني أقول

0: أنا بيك مدام في دي ولا ألاقيك مدام سلا علي لا وبدهوني في دهوني شبه رمان يلجو اثنعاري أنا لو الإسراء في دياري سبار من بهر بلادي جاران بما في كل يدي أجاران سبار من أقوى إبداؤون من جاني من هندي فداؤون أحمد من برسي قردان حالي يدي أتاب قردان وولسي كل يدي قرقدمان كما كفاني الأشياء والندمان إفقت مقبمات الجنان دار القرار والمنام إفقت لي مقدمات الجنان دار القرار والمنى والمنى من بعد ما قبل مني ما فدرني مني من القدم من قري كدرني وجدوا لي أبا بالهوري أبقى لطوي بالندى بهوري وجرنا في هباب قارقان أبقى لطوي كفني مهرقان وجدوا للمطار أبلد القدم صلى علي بسلام سوق دم أنا سيد الورى محمد هذا سيدي وكفاني كمدان أتده قرها مرادي قمام له كمان لغير شكمام أحمد مده من المعرمين منتبسا عن نهد وحرمين أتده مده من المعرمين منتبسا عن نهد وحرمين مجاهدا إلى جمال ثانيا كلمة صدق ما لها من ثانيا وقلت أفضل صلاة وسلام بأثني سري وأصل الكلام مسليا مسلما على نبي وقهر راسي من رداء المنذبين من رجب إلى انجاز الهجام وليقاد مضى لي هجام قرقر لي قروا الكتاب وقرن التليم والكتاب وقرن متها إلى الأبد أبدا وبه باي في جنان أبدا وليقاد مصطفى للا أبدا وبه باي في جنان أبدا ومن حجي رسول الله فليقم صلوات الله ومن حجائب رسول الله فليقم صلوات الله مع سلامي بالاندعاء ما أبدي من اللهاء مع سلامي بالاندعاء ما أبدي من اللهاء من الحجائب شراب القدر هذه باق بسر القدر صلى بلده المنتقى سلام بسلام ينتقى لمن قلاني في الولاء مكاني كما بقلد قير جاره ومن عجب رسول الله حليس مدى سلام الله ومن حجائر رسول الله علي صرمة سلام الله ومن أجائب رسول الله علي صرمة سلام الله سلبوا إلي سرا لم يرى إن سواي ولقي لم يرى ومن عجائب النبي متبع سلا علي قيم باقي تبع أن قرني ماري سوى نسحا بروادي أبدا الأسلام وجاء من بل حجائب بسير سلام للأصير أن لا يوجه إلا يكدران إسري والعلن يشو القدران وجاء من بل أجائب نسير سلألي من له بالنفور كوني قديمه إلى جنة في كل شيء دائما امتناني وجاء من بلي حجائب سفير سمي بسلام الرفيع سلبوا إلي أثر المبان إشارك الواجب لي قيابان من دجاجي علي دل ما قنور مفردي بإيايا نفسي كما يقود لي بخيايا وجاء من أجايب المكرمين كما ما سبق من المكرمين وجاء من هجايب المقيم كما هوا سبق من المكرمين ربي تحيني يا شاب وشربوا إلا سوايا ما يهاب ومن خلائق النبي مصابعين حليقه سلامه انتو إيايا ما قم كبا كابد الناس أني فانكبا ومن عجائب رسول الله حليد لما مبيد الله تغيب بارسي تغويبا قاد لمن ما سله تطويبا تغيب مبارس التغويبا قاد لما سله تطويبا لا ليوجه مدهم ضررا ومن يرم علمي يلقى ضررا كل من وجه أدرم لي كل من وجه لنا لي وكلي ومن يرم لي انحكلي كل من وجه لنا لي وكلي ومن يرم لي ينحكلي ومن حجاب نبينا رسول سلاما بي أبو بشور فليدوا ليقوب لينا بلا بناس ربا نبينا أنا جاي بنبي المصطفى سلا علي ربه كما دخان ومن أجاي بنبي المصطفى سلا علي ربه كان ألا يميل لجنابي سرمدان سيئن هجرني أثن أو كمدان ومن أجاب يومي مندي سلا علي قير باقي مندي سرف أبي من قلوني قرار إلى لفي لهم يجر الدرار سرف قلوبي من قلوني قرار إلى لفي لهم يجر الدرار ومن قوارق النبي المنتقان سلا علي ربوك منتقان تليد القماد والبكاء وشيء يرث الذكاء تلده قمات والبال وكل شيء يرث الذكاء سيسرهم تقريبي خلق مال الجار بتقريبي الذي سرهم تقريبي خلق مال الجار تقريبي ومن قوارق نبي متبان سل علي كما تبان طلبوا لي من الله ما جل سواه لي واد نجل وقد بدت مجسه تعقرا للمطبع في قدرتي قد تقرر وقد بدت تعقرا للمطبع في قدرتي قد تقرر وهي كون من سبب معاه في قدرتي في من يدعى قمرا وبلسين لم تكود معهم ليلي يدع الرب لي قد عمهم فبلسين لم تكون معهم ليلي يدع بربني قمهم وعد من تسبب أدقون في رحمة الله والنار يدقون وعلى هزلهم في أبدين ما لم يقوبوا غير أبقى قبرين وفي سر مجسات الرسول قصرت وقرافين خلف بالمطار بديه دان قبسون لأي من هدان وعبلي ربي علما لم يكنين من تعلم وجانب كنين بها رسول الآية كل أنبياء حليم أقوى سلام ربيان بها رسول كل الأنبياء حليم أبقى سلام ربيان أقبتي أنا سنين بقدم قوة في الوجود والقدم يبني لي ربي المهيب بقير بخد أبدا كل عيث ربي أبدا وهو المهيب إني سمن نساء كل لحين يبني ملايك باقي الكريم فيما تباه لا يريم يبني ملائك الكريم لوهي ما فلاه لا يريم amanu fi jinni lima yibaqim kalli bil manni wa sarat samanin ayati fi yadi falli muril ayati allahu fadaq al kitab allahi wa anna yamil lisahi wa la yaqad lahum ma لا دبل القرين ومترى سلاسل الكريم سمنها مقلد للا يريم ولي من قير قيارها ومن شبه من بوفسرا طلبا وجدني بقرقفيا فلسوا قر ورسفيا وحتى من هتاته وجبوا لك عن قير رسولي تجب سلالي بسلام وسكر كليتي بي وأذني أرم ومن هجائب رسول الله حلي صلوات الله ما بابي بألي الكرام وسبي كون له بالانسرام كليتي سرد دمام للمطبع من فقفان شدمام قيد نبي مصابهين حليق شرابات أنفهين ومن هجاري نبي مصابهين حليق شرابات أنفهين مع سلامي بآلين سرام وسبي كوني بسعر سرام كل سيد قرأها قصيد اعتقاد فاسد الحسائن كل سيد راق سائر بالاعتقاد فاسد الحسائن حجائب النبي المقدم سلا أليس بقار القدم أن الأثار جالبا ما ينفه بلا ذنبه أذه وعبليق الراس فها فيهم وهم جماعا ومن قرار قبيل مفضلين هل ظلنا ألي مفضلين كم سني تقربين فراغ من سمن مضى مسايا مهرجان قصدي أننا من رسل الجران إلى الذين كلهم قد فجران أهل صلاة وسلام كما انتفت بذره سلام ومن أجائب رسول الله حليقه سلامه كانوا جميع ما مدى منهم ريه لحزن وباس مريه سرد حداد سبب باق لهم بي يدوم طبب سرد دريل يدند سبب باق لهم بي يدوم قصر فالمكاري إلى الهدى سرد أن ينهر قول وقدر الهد وسكور جنيد وسكور حبت دين من دال المصطفى أهدى كما كل دي قد دفع الحمد لله رب العالمين هذا الأمين والأمين والأمين الحمد لله رب العالمين هذا الأمين والأمين والأمين خير بادر وثلاث مدار هذا النبي ومن أتاه صمدان والأنبياء سادتي هذا النبي بياء من جلدر لي والأنبياء أشادة الهاد بياء وأكبر الضوء على صحابا لحال درجة صحابا وحاجة تنبو هلا من حلبا عمموه من هدى الطالمين ما هذا مسجد ولا سما وسلم علي سمد ما دام سيد محمد سلا وسلم علي سمد خذي ما سر من المنى وبي باي مسلين امنا ما دام سيد ورا محمد سلا وسلم علي سمد يخذي ما سر منهم المنى وبي بنا امنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام عليهم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آل سيدنا مولانا وآله وصحبه وسلم تسليما وإسلام التفريد وجب وزيل السيد في المرض سبحانه رب المرض أسألك العلوم ذاك كان قد تباه جسمي والإهانة سلك من طل الكريم من كل ما كان يسر يسترين في جنابي أهد الراق وسوى يبن لدى من سراق مدد للكريم أيدي رجاء إن كريم بابه لن ترك جعان مدد الكريم أيدي رجاء إن كريم بابه ارتجان كنت محافظة بقيم انتانا والهبابين والأهرى والدناء رود المعابا بقرم انتنا والهب في الدين والأهرى والدناء بريم هدي جايدا لقرم أبدو من شرده سيجاي قيما خلام لقي مخدوم شمن طل القلم فجار بالإشار صلا وما القبر يعني فولد أمين وقه شاك فالمهتا كفافا يكتبين حفظني قي هاري يا من له تقد وجاد أبي في سويت داري في أبد وما سويت دائم يفي سقامي بدراما قدرا دان الله هشكنا قدرا سبتني من جمعة أمراض فليكن بسوء في أغراض فنسيب قد أخرج الأخيار من قلد وسفر الأقدار يا الغالبي لا سبكم لباسا كفر المدالس المدرسا نذهب الأخر صلاة وسلام على قطوة الكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حني أبدا ويهمني كمسا وجاني جميل في ترابي في طبيب ترابي أجر جميل قبلي من بعد ما جميل قد أطاب قدرا جزاء ربي وجزاء أحمد أحمد يدعي ويدعي القرد والندم بما مدى ومرد لفل نسيك قلبي جار ليقال من نهار كلمة القرهال من أسكتني من ناسهوني وهي سكتني تراف إبليس ومن ولاه لقرنه الله الله يدي تقط ولسالي يتلو وليس ينهو لجاتي يقلو
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
2: Ya Rahman Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Rabbi bima yasra'ul fana qalba jaha, bijahi abdal man lillahi khalla jaha. الحمد لرب الكريم اللي سريق له وصدري اليوم النور الزاد يرمها محمد صلوات الله بي أبد الله بي حسبي كلي بي كلها أدعو إلى

0: هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن شر ما القرآن قرأها.
1: قدم من المستوى قدم من المستوى مستوى منزل قادم قدم من المستوى قدم من المستوى منزل قادم
0: قدم من المستوى عن كل مفسدة وترحم الخلق يا من جدهم بدا يا مالك الملك يا من جل عن خواد ارحم جميع الورى يا عاديا ردها يا مالك الملك يا من جل عن خواد ارحم جميع الورى يا عاديا ردها
1: يا مالك الملك يا من جل الخوادن إرام جميع الورى يا ديننا يا مالك الملك
0: يا من جل الخوادن إرحم جميع الورى يا عادل ردها ما حوط ما قد نهى وقلب من ضرر

0: الله من كل كريم أكرم من أمها خال لها تكرم
1: أظلم لك لقان إيماني ولازم لسان للرحمن واجه بشكر بلا كبران تفايز
0: ماني راني نفعني من لم يكن بولدي ولا بوالد الفتى بخلدي على الذي ولد خير ولدي وخير والد بخير بلدي بآلي وصحبه والهمدي صلاة سلحر الذي من سمد سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: من نسيرا ليس النسيرا ليس النسيرا مسكن لساكن
1: ليس لفاكن
0: مسلم لآكن
1: ليس لفاكن

اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.

وإيال عبد الله تعالى وخدم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد ابن محمد.

0: إن المحب لمن يهواه صوار إليك قد تبت من قولي ومن أملي ومن جميع الذي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك تجاوز أما هاب أوزار وجهت وجهي إليك اليوم مرتجيا كوني لديك كمن هاج ومن سار
1: هب لي ذلك يا وهب يا ملكي كوني لديك كمن بالروي سوار بجايم العيس ما لا تخاربهم

0: ولم يجه من سوي الإبلاغ والبلغاء بسج وسهر مما آذى ميزان
1: أهل الفساد ترم بسلامته والله يدرك بالأكبر.

0: الخيار مرتبة، لكنما أحمد المختار مختار.
1: سلام الذي بالجار ختمه مسلما بخمائه ويختار، ولا لمن باقتزاز خطأ شرفا لأنهم للورى سادات أخيار.

0: الدار بنسء للقلق والإيمان قد جبلوا طرا وقبل الذي أهلا وقفار وسحوا والإلم ذهبا للجميع كما كانوا يديمون التقوى إذما داروا
1: لا سيما قل لا سبيخ ما أمر أسمى.

0: خَدُّ تَهِرُنِي مِنْهُ إِلَيْهِ لَأَنُورٌ وَأَسْرَهُ وَأَنْ يَكُونَ اللَّهُ أَجْرٌ وَمِعَارٌ وَسَنَبِيَ بِأَمْوَالٍ وَأَنْكَهُ بِنْتًا وَلَمْ يَهْرُهُ سَكُنْ وَإِنْكَارٌ
1: لم يزرع بالقمر لم يجر إلى سنم والوالد دان ما لولا به أبرار

الأثار معلما على إسلام فتى أمر البسرى لأهل السماء والكل يختار بيتا صصد الله مرتفها وفدائل أنا كل تفكار قد حدب الناس ترنا بالأدى وعدوا بهدي وبإذن منه الأمسار قد أدب الناس ترا بالهدى وعدوا بأديه وبإذن من الأمسار هو سراج لأهل الفوز به أتى.

والنور ثم له من الرسول القدس الوزرار بعد النبي إلى فجر يروم الله ورد من الله إذا تفديل كبار حاسمته وردوان مغفرة إسألن قد أته جار ويسار وفيه قال النبي عثمان صهبي سبهن ألفا وكل

الناصر مقدم يوما على دهر سلمان وهو صبار صلى الملائكة الرحمن يوم قدر الذي يبقى الذي أبدله أقبال.

زوج بدر الألي فهو مغتال لو سجاد والإرفان مسر والحب والقرب والأنس والجار باب العلوم أبو ستين ثم له دنما ولخير قرض الأنصار له أقر رسول الله منزلة منه كآرون من موسى لدن سار ومن سجاءته أنبات متجها فوق الفراس وأولى الدار مكار عليه بردة خير الخلق متكها ولم

ليدفها عنهما يبغيهما الجار وإنما خرج المختار وجههم بقبضة من تراب والإدهار فالدائل سبي عند الله جل هلا أن هادئا كلت أقلام واستار سهلته جل بالمختار ثم بهم الله أسأل الذي لاختار أختار يا رب بالمصطفى ما إمه مسيتي خدايها الأمر تسويفا وإسرار فليخرج اليوم من قلبي تباه أوى بجائي وسياتين وأكدار أسله لي القلب فتت كل مهربة والحق

0: التوحيد أبدا وسالئات وآداب وأذكار وهن أكون بأهديم وبيا أبدا بلا انتفاع إلى ما فيه أخيار وهن أكون على الأهداء متليا حتى لينخالط أسرار وأخيار
1: وهن أكون سيدا الهابدا أبدا وخادما خدمة تردى وتختار يا ربي صل على المختار وارد به.

0: هب لي جميع الخلق رحمة من يغني عن سر من قرآنه قرأها
1: هن أمة المصطفى عن كل مرصدة وترأم الخلق يا من جدهم بدها يا مالك الملك يا من جل

يبرمي العبر الوباء من خلل محمد طبيبنا الحكيم أستاذ سلامي نبينا الكريم ولا

منازلا ثم قهم خبا وأسنا مهاجلا والنجهم وآفهم والتوبئهم ولا تواقصهم بكسيسا بهم فإنهم وإن أسوك يا أهد لقفلة لم يسركوا بك أهد وإن

بحفظ كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين ترا لنا أخلنا فنفطرا واجعل جميع المسلمين بالهدى والمسلمات ثم آفهم خدا واجعل جميع المسلمين في الرخاء والمسلمات بهدياتهم تخا واجعل جميع العلماء الآمنين واجعل جميع الآمنين مخلصين واجعل جميع

بالخدمة للمسلمين حبدا ورحمة وجلهم فينا هدى وخيرا وقفهم بنا ودينا وأخرنا بأبهم لوجهك وأخرهم بأبنا فنصلك وجل جميع إخوتي ونسبي.

وجل سخيرنا يوخر الكبير وجل كبيرنا يحن الصغير وجهل قلوبنا على توددي بلا تناسه ولا تعصد ولا تقاسم ولا تدبر ولا تباخد ولا تنفر حتى نزير المسلمين الخاسين والمؤمنين المولسين الزالين واغفر لنا وافنا بالعافية تكون في دار خرافية وهم وهم وقفنا المسلمة ونجنا ونجي كل مسلم ومسلمة.

وسلم تسليما. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق نازل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره.

وإلى سعادة الدائمة وفر بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث خرهت أو كتبت أو نزلت إليها أبدا.

يا أهل البري يا أهل البري هجول البري بل سقاي ماء الهيوب مفي خيوب.

الجميع على الجميع يوم الخزوع يوم النداء أرباب خيري أرباب ديري

إني أقول ولا يميل لمن يصول مع الجلال يا ذا الجلال يا متالي يا خير والي أجب دعائي صل وسلم على المكلم.

وحد الوجود فوق نداي هب لي ودادا قل لي مرادا يا من أفادا بلا كراء هب لي قرورا خني غرورا عبدا سرورا لكل رائي

0: يا خير ربي خير مربي تيبدا قلبي بان ارتجائي صلي وسلم على المتمم وكل يصم بالانتهاء اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وقدمه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons fait un tour d'âme.
2: لقد قنيت اليوم أبدا بسكري وابي يقوب النار ونار يا شابا نبس لخال الله أبدا مراتلا بسكري أكيم أن جنابي إذا سبا أراتلو ما دمت أيا وأتفي وابي بإبليس أنا متي دبا إليك جاي وهو مخلم وآسم دور القسم الحمد والآل قد سبا خرجت بفضل الله من كل باطل وفارق تدبير بيد فوجل با رليت بي ربا كريما مكرما وغار الإضاء والحرب والبهر وتلبا كفاي على المولى بلادي سوي الجراء ولي وجه ما لا بدمري سلبا نبيتنا رجاء لتوبى باسمي وأودت جسمي وأودت خلبا نبيتنا رجاء لتوبى باسمي وأودت جسمي وأودت خلبا إلا الله والمختار رياجت من مالا إباداتهم إشياء نغب الورى حلبا مرامي يسيني إرب مخدمون خديم لو مركون أبصرق والخربا نجاتي من الله داء والبهر والبلاء خريبا ويدا من أبيس الملا جربا فدعني تعالى بعد ما كنت عالكا بجاي نسي قد سين الأنغ الحربا أناجي في شر وجير وأرتجي خلاي وإسلائي بيئة وسربا سللت الهولى للأدى ثم كان لي وقلت الكتاب الأبو يكتب الكربا سللت الهولى للأدى ثم كان لي وكان في الكتاب الأبو يصب الكربا أداني بي ربي وأهدي بنوره إذا زاء ربي سوي البود والخربا إلهي إلى طوبى يقتلي وسلم وجدت جنان سمو والتومي تربا لك البر والبر لسيق تنين أوف في البر أولي الأمن والترمي جنبا قلوب إذا قل إلى ما يسرني وببشر الأخيار روت في صلبا رجوت فراقي صمدا جملة الفداء ولغيا إيالي منك يا من على الأربا يغلبك منك ربي قلوبهم فليكن بكن ربي ولي واسي شربا أفلا علي اليوم يا ربي بالمنى بفت وفت يخجل الوبل من صبا إليك وللمحتار رياجت للقضاء وبسنة بيلاء أياما وحكبا ليسرف فوس الخوم والتسريبا ووسوى أبل المسيار بوالحبا ليسرف فوس الخوم والتسريبا ووسوى أبل المسيار بوالحبا سلامي بالمسباه أني جلوتا علي صلاة من كعب البيافبا حصلت بي كبري وجبي مرابيا علي سلام منك يفيني القبا لقد سقتني في البر ما كنت اتجي بجاي لسي سيرته قله والابا معك بأيدي فخطي من الهدى إلى عيبتي وجرجو إلى ناتبع معك بأيدي فخطي من الهدى إلى عيبتي وجرجو إلى ناتبع عجبت لسيقتك أمير جو جارة فسيط قضاء والإلموت في الأجبى حديث الذي قد كان في جهله عنه سبيل أفتار يا رد والأجبى لك سبر والإلوان والأمن شرمدا ولا سك لي في كونك الله هو ربا حجر لغا بزير وسلم بسنيا على المصطفى مجود ونهي صبا أجرت لقى بالسجر والشكر مشنيا على المصطفى منجوده نحليا صبا يا الله يا رحمن يا من أغسني وزلي بكسي من على خير من لبا يا الله يا رحمن يا من أغسني وزلي بكسي من على خير من لبا يا الله يا رحمن يا من أغسني وزلي بكسي من على خير من غبا وصرت فكلي بالمخافة وآجي وأصابي من أخجلوا ليس إسقبا أنيلوا صواب الله في كل قصبة مع الأب والروان والقرب والقرباء أجيادهم الأحمال أقل وكل أم يبسلوا المعيسى أي الحربة علي من المولار لا أمركم كما تسوأني بأفياف إن تخضع ليجعل بهم يا مالكي خير مخرج وطيب وسلم ومنن وتلتيد رحبا كسرات السلام بهم وانت وابلي بهم يا مالكي تي والجسبا نبت الذي قبته فلتبدلا وجدني الاهجاب والكبر والكسبا نبت الذي قبته فلتبدلا وجدني الاهجاب والكبر والكسبا أنني كرامات وكني بلانتعاء بما فاقسني ولتسكر لي صحبا مجد يدي يا مالكي راجيا لك خريبا منيبا أنسا وكفي رهبا مجد يدي يا مالكي راجيا لكم خريبا منيبا أنسا وكفي رهبا نبذ الأسى أني وجدي بأوبة سريعا بلا كد ولواته لهبا لك سوري سيرتني خادم النبي عليه الصلاه منك تهدي بها سحبا دعوتك بالمختار بالآل سليم واصحابي يا من كفاني به كسبا نفيت بهم اني اسات ما كنت لي فليتيب رجاء ولخالد قسبا كبيت زلت الميزان وأدبره برادة ومثنين وقني دبا وسرت بك الله ومسخ لي مراتبي دواما بجاي المصطفى وقني كعبا لو كنت صراطا كلام جاله وعسابي وجن بي مسجدي رحبا يبشر وازني لسي قادمي إلى دعائي فبصر من أتاك ولي النهبا يبشر إني بكونك قادرا على كل شيء لسي وقني النخبا يبشر إني بكونك حاضرا على كل شيء لسجي وفني النبع أجد وسي واجي فيو دمك الكري وقل فيو لاتي ولا تدرك الشكبا أجيب دعوتي وعجا فيو على لك الكلام وخالي فيو لاتي ولا تتركي سكبا وسق باقي خير قادر له وعدي وجسماني وليقبل القصبا قديمو لو ما اسو ان فعي بعد سن وارجو قبولا منه حتورس المشبع جعلت كتاب الله اردي وابتقي بتسليماتك بشار لي ابا علي لربي دين تسيدي وإني لا خوني أعوذ بي أبا لربي أمني ثم سبري بلا انتعاء على عجل سدري سرخاياتي إسباء لو جل سري بدا أمني وقال لي ولغال أهدائي ناو جانبي إسباء نجلت بجس الله من صفة الهدى ولغال أنطرا ولكرم جنبا أغاثان يا الحنان من كيد من خلا وساركنا الخلي لي بهما يلبى أغاثان يا الحنان من كيد من خلا وساركنا الخلي لي بهما يلبى مدادي وأخلاقي ولوني وكالكيدي وجسمي لمن لي وجعل إصابة الوهبة مدادي وأخلاقي ولوي وكالكلي وجسمي لمن لي وجعل إصابة الوهبة نويت له سفرا كثيرا كما أما جنابي وأستكي يوم الجوال أحبا لو جالت لي إسعداني بفلي وجعي لسيمتي لو صار لي ألبا لو جعل سبري إفحداني بفضي وجاي نسيمتي لو صار لي ألباب داني إلى داري سلامي لدي بيا أناجي بشكر لسي طيب الأقلب نفى أني الشيطان والله بكيدي وفي نجاة منهم من أمتي دبا كفاني أفيس خائر مانئ هنا سكوكا ووسواسا واني إلى سبا نويت رجوعا صلاة مسلما على المصطفى ما هي لشقاره إبا صلاة وتسليم على المصطفى نبي مع الآل والأصحاب ممن نفى إبا يسلي بتسليم ألي بآلي وأصحابه رب هديث مصطفى تبا ريم شكور أرتجي منه رفو إليه مكاتبي وأتم بي ربا ريم شكور تجي من أرهه إلي مكاتبي وأكرم بي ربا أسلي بتسليم الأليل وجه من يسوق به لمحتمالي كما ربا أسلي بتسليم الأليل وجه من يسوق به لمحتمالي كما ربا
3: راديو IKBFM 103.5 La radio au service des populations.
4: Nous sommes ici à Toubandam.